أرحب بكم متابعي كوزمو بالعربي في حلقة جديدة وبرنامجنا اليوم. أنا معكم داريا فارمان ونقدم لكم الجزء الأول من موضوعنا: عندما يعود الدوام المدرسي ماذا يعود معه؟

0: أوف داريا، فجأة بدون ما نحس مرقت الأيام وخلصت الإجازة الصيفية بكل تفاصيلها. ودعنا الأجواء العائلية، ودعنا البحر والشط والرحلات، وصرنا على أعتاب مرحلة جديدة كلياً. هلا هي اسمها العودة للمدرسة، بس أنا بحسها وفيني سميها موسم المكدوس كمان.
1: بالفعل أسوأ ما في العطلة إنها بتخلص، وفجأة بآخر أيام هي العطلة بيصير البيت كله عايش على توقيت الصيف الارتجالي. الأولاد ما بتنام، بتتأخر بنومة وبيصحوا متأخرين أصلاً، إلا شوي بيصحوا بوضح النهار بفترة الظهيرة، غير الأجهزة الإلكترونية الموبايلات والتابلتات اللي شغالة طول الوقت، وركدي وراهن وهيك بصير وهيك ما بصير، وغراض المدرسة القديمة والجديدة بتخبيها وما بتعرف وين بتتحطيها بأي مطرح لحتى تحافظي عليها، وما حدا متذكر أصلا وين منزلة على الكيلر ولا رافعة على السقيفة. كتير يعني تحسي إنه الوقت مضى هيدا فترة الصيف، ويلا هلا بدك تحضري حالك لدوام المدرسة.
0: صحيح صحيح داريا، وبتشوفي الكتب الدفاتر القديمة صارت تحفة فنية، يعني عن جد ما حدا بيعرف وين حاططها، وكأنه المدرسة كمان أخذت إجازة طويلة ونهائية من حياتنا وبطلت جزء من الواقع اليومي لحياة الأولاد.
1: ما بتعرفي أصلا بهاي الكتب القديمة شو فيكي تعملي، لأنه هون بألمانيا ما فيكي ترجعي تعمليون وتستعمليون للصفوف التانية، كل سنة وكل فصل دراسي عندهم كتب جديدة. بعدين يعني حتى وبدون أي مقدمات تمهيدية بتوصلي للرسالة الحازمة، وهي الورقة الرسمية المطبوعة أو الإيميل اللي بيجيكي بقائمة طويلة من المتطلبات للمدرسة، بتجيكي ممكن حتى على تطبيق التواصل الرسمي للمدرسة. فجأة بتشوفي كل نظام البيت تغير، ويلا ركدي على شو بدك تحصلي من مواد، وآخر أسبوع أو قبل الدوام المدرسي أصلا ما بيبقى شي بالأسواق لحتى تقدري تشتري وتحضري من مستلزمات العام الدراسي الجديد.
0: عن العودة للمدرسة، عن المبادرات التطوعية، عن كونتينر الأمل يلي نظمته مبادرة أبجد خلال العطلة الصيفية، هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. كل عام وكل المستمعين والمستمعات والأولاد بألف خير، سنة دراسية جديدة منتمنى لكم مليئة بالدفاتر بكل الأحجام والأنواع وأقلام الرصاص وأقلام الحبر وعلب الألوان الخشبية والمائية، يعني وشو في بعد أشياء بنستخدمها للمدرسة يا داريا، مقلمة، ملفات بلاستيكية، أدوات هندسية ومستلزمات رسم متخصصة. كل عام ويعني سنة دراسية أكثر عطاء ومليئة بالتكافل كمان بين كل الناس وكل الطبقات بالمجتمع.
1: يا ستي بعتقد فينا نعيط بس الأمهات، لأنه بلتاشوا الأمهات بالمدرسة بينما الأمهات برتاحوا شوي. هي ما بتحطي فوقها كمان لسه عن المستلزمات باللبس الرياضي وبوط رياضة، وين بده يسجل وأي نوع رياضة بده يمارس هالطفل، وقنينة مي صحية وأكل اللانش بوكس والقائمة اللي ما بتخلص من التفاصيل.
0: تماما، وحسب كل مرحلة عمرية وكل صف دراسي ونوع المدرسة ممكن تطلع قائمة ثانية وثالثة من التفاصيل الدقيقة المعقدة. بس بتعرفي يا داريا شو أكثر جملة بالورقة المدرسية

0: خلاص خلص الصيف وانتبهوا لأغراضكم، انتبهوا أصلاً إنه بلش هلا وقت المسؤولية وقت الجد فعلياً بكل العائلة، لازم يكونوا هيك على تأهب كامل إنه خلاص أغلقنا باب الإجازة وبلش الموسم الدراسي.
1: تماما، هون بتبلش عاد المهمة الأولى والخطوة التنظيمية الأساسية بالبيت، التفتيش الشامل والدقيق بكل الغرف قبل ما ننزل على السوق ونبلش نشتري بشكل استهلاكي وعشوائي. بتلاقي العائلات فتحت الخزائن، طلعوا الشنط القديمة، عم بشوفوا شو في عندهم أشياء قابلة للاستعمال، شو الملابس والأشياء والأحذية اللي صغرت وما عادت تناسب مقاسات أولادهم، وهون بتبلش هذا السيستم.
0: ايوه انا بتذكر نفس الشيء كمان مع بنتي، كنت طلع كل الدفاتر بشوف شو ممكن نستخدم منها، الوراق الفاضية بتركها للشخابيط ولا للخبيط. وطبعا اكيد في المرحلة الميدانية الثانية هي دخول الاسواق، وتعي شوفي شو بيلزمك من ثياب، وهذا بيصير وهذا ضيق وهذا قصير وهذا طويل وهذا بيغطي وهذا ما بيغطي وهذا مناسب، ويا ستي غير الاسعار، يا سلام شو بدي احكي لك.
1: للحقيقة تماما، وبتلاحظي انه الطفل بتلاقيه واقف بالنص، امامه يعني عشرات الخيارات والالوان والرسوم المغرية، والاهل عم بيحاولوا يعني يعملوا هيك جهد من الموازنة بين القائمة المطلوبة رسميا وبين الميزانية الحالية المتاحة، بين ذوق الطفل يلي حابب يشتري كل شيء وهيك، وكل شخصية كرتونية، لأنه بتشوفي اليوم كل شخصية كرتونية صار في عندها أقلامها والمقلمة تبعيتها والشنطة وما بعرف شو، وبين أحيانا كمان الصبيان بيروحوا أكتر للشخصيات الرياضية المفضلة عندهم.
0: عن جد نهى، هاي المصاريف المدرسية كارثة. هي بتحسيها انه ايه والله انه للمدرسة بتشتري كم غرض، لا كمية الاغراء اللي موجود بالسوق من المواد المدرسية ما له تفصيل بسيط ابدا، يعني هذا تحسي بهد حيل عوائل كاملة بالميزانية السنوية، صارت أزمة مادية ومالية حقيقية بتضغط على الوضع الاقتصادي للعائلة. يعني ملايين العائلات حول العالم مع كل موسم انطلاقة لموسم الدراسة الجديد بشوفيهم منضغطوا ماليا، لأنه الأسعار مانا بسيطة أبدا لحتى تجهزي طفل، وتعرفي أكيد الأطفال بغاروا من بعضهم، هذا بده هيك وهذا جايب مثل ما قلتي الشخصية الكرتونية الفلانية وهذا جايب الماركة الفلانية، عبء كبير على العوائل.
1: تماما، والتضخم المالي داريا المرتفع وارتفاع أصلا أسعار التوريد والمواد الخام كتير عم بيعمل زيادة كبيرة بأسعار القرطاسية، الأوراق، الملابس، الأحذية المدرسية مقارنة بالسنوات الماضية. يعني هالشي خلى التجهيز المدرسي بيتجاوز أحيانا حدود القدرة المالية، وعم بيشكل عبء كتير ثقيل على الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع نسبيا. ونحن ما فينا ننكر انه موسم المدرسة يترافق كمان مع موسم المونة اللي بيجي كله مع بعضه، ففعلا بتكون ثقيلة على القلب ببعض الأحيان.
0: بعتقد هيدي الحالة الرأسمالية اللي وصلنا لها بتخلي كل الأهل بيشتاقوا لفترة الاشتراكية. الأرقام والإحصائيات اللي بتصدر سنويا عن التقارير الاقتصادية والدولية بتأكد وجود هاي الفجوة الاقتصادية وأنها بتزداد من عام إلى آخر. تكلفة تجهيز طفل واحد بالمدرسة بالأدوات الأساسية فقط تستهلك نسبة عالية جدا من دخل العائلة ومرتبها الشهري أو الدخل الشهري، فما بالك بالعائلات اللي عندها 3 4 أولاد وأكثر، وبمراحل دراسية كمان بتكون مختلفة.
1: تمام، مشان هيك في بلدان كتيرة، من ألمانيا مثلا على سبيل المثال، الدولة المؤسسات المدرسية والاجتماعية عملت كتير طرق قانونية وبرامج متخصصة لمساعدة العائلات على مواجهة هاي الضغوط المالية الصعبة، ولضمان كمان عدم حرمان أي طفل من حقه بالتعليم، بالاندماج والتكافؤ مع زملائه بالمدرسة.
0: ايه فينا نذكر من هاي المنظومات اللي بتقدمها الحكومة، منظومة الدعم الحكومي والاجتماعي المعروفة باسم حزمة التعليم والمشاركة البيلدونج اون تايل هاب البي او تي، توفر دعم مالي مباشر ومخصص للأسر المستحقة والمؤهلة لحتى تغطي هاي الأسر مصاريف القرطاسية واللوازم المدرسية وكذلك الرحلات المدرسية اللي بتقوم فيها خلال فترة العطل.

0: ووجبات غداء كمان اللي بيقدموها بالمدرسة، وحتى تكاليف المواصلات ومجموعات لتقوية ودعم الطلبة في عامهم الدراسي، وبيقدموا حتى دعم بشكل فردي للطالب.
1: ولاحظي كمان انه هاي المبادرات ما بتقتصر فقط على الدعم الحكومي المباشر، في بألمانيا الكثير من المبادرات والجمعيات الخيرية والمجتمعية الناشطة بقوة بهذا المجال. في مثلا عندنا التافل المعروف واللي بيطلق سنويا حملات متخصصة لتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية، علما بانه التافل معروف انه بيقدم بعض البضائع الرخيصة وحتى المجانية من خضروات فواكه، لكن أيضا بهذا الفصل بيخصص شيء للطلاب. في عنا الشول بيتعرف المكتملة للأطفال لضمان بداية متكافئة لهم. في كمان مبادرة حملة الشنطة المدرسية الشول رانس أكسيون يلي بتنظمها بشكل دوري ومستمر منظمات إنسانية واجتماعية كبرى مثل كاريتاس ودياكوني يلي بتهدف لجمع وتوزيع الحقائب المدرسية والمستلزمات سواء كانت الجديدة أو القديمة المستعملة لكن اللي بحالة جيدة أو حتى ممتازة، وبتعيد تأهيلها وتقديمها للأسر ذات الدخل المحدود والأسر اللاجئة والقادمة حديثا إلى ألمانيا.
0: هي بالإضافة نهى لازم نذكر كمان متابعينا أنه ما ينسوا يسألوا على الفعاليات والمبادرات الشبابية والمدرسية الداخلية اللي بتلعب كمان كتير دور حيوي وفعال، وبتشكل مجموعات تكافل بقلب المدرسة الألمانية بتتنظم بشكل سنوي، وبيعملوا أسواق للكتب المستعملة والحقائب والأدوات المدرسية، يسألوا عنها بالمدارس اسمها شول فلومار، بتقلل جد المصاريف المالية المباشرة وبتعمق ثقافة الاستدامة وإعادة الاستخدام، وكذلك بيصير في نوع من التواصل الاجتماعي بين الطلبة.
1: وإذا انتقلنا داريا من الضغط المالي والجهة الاقتصادية للضغط النفسي والعاطفي، منشوف أن الجانب النفسي للطفل مع بداية العام الدراسي هو محور كتير مهم وكتير حساس، وللأسف هو الجانب الأنقص بالتغطية والاهتمام من قبل الأهل ومن قبل المجتمع.
0: هلا أي انتقال يكون مباشر وسريع من حرية الصيف واللعب واللهو ونمطه المفتوح اللي ما فيه أي قيود لصرامة الدوام المدرسي اليومي وانضباط واستيقاظ مبكر ووجبات محددة، رح تعمل لأي طفل حالة نفسية وعاطفية معقدة بتعرف بالعلم النفسي والتربوي بالقلق، قلق العودة إلى المدرسة، يعني الباك تو سكول anxiety. هذا الشيء كمان معروف، نحن كنا أطفال ومرينا بهذا القلق.
1: ولاحظي هو فعلا منه مجرد دلع أو كسل أو عدم رغبة بالدراسة أو التزام مثل ما بعض الأهل بيعتقدوا أو بيفهموا هالشي، هو فعلا اضطراب نفسي وجسدي وواقعي، وبيظهر بكتير من التغيرات السلوكية الواضحة عند الأطفال مثل التقلب المزاجي الحاد، الانعزال، البكاء، صعوبة النوم والاستيقاظ، وكمان في أعراض جسدية واقعية مثل ألم البطن هذا اللي بصير مع كل أولاد الصبح قبل الروحة على المدرسة، والله أنا بزعل عليهم، الصداع الشديد، التغير بآلية الأكل، كلها هي قبل موعد الذهاب اليومي للمدرسة.
0: طفل ذكي بيستعمل سياسة التمارض. أكيد دراسات وتقارير تربوية صادرة عن منظمات عالمية كتير مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف كمان بتوضح أنه الطفل بالفعل بيمر بهذا الضغط النفسي الناتج عن خوف من المجهول، يعني انتقال من صف لصف جديد، تعامل مع أساتذة ومعلمين جداد، مواجهة متطلبات ممكن تكون أكاديمية له صعبة بهذيك المرحلة، خوف من عدم القبول الاجتماعي مع أقران وأصدقاء وأطفال آخرين في الصف، وبالإضافة للتعرض لحالات التنمر والرفض من قبل الزملاء الآخرين.
1: إلى جانب الحديث عن الشيء النفسي للأطفال داريا، هون رح ننتقل هلأ للجوهر الحقيقي والمغزى العميق لحلقتنا اليوم. اليوم لما منفتح الخزاين ومنبلش نقرر شو منحتاج وشو ما منحتاج وشو هي الأشياء يلي زادت عن حاجتنا، تطلع قدامنا الفرصة العظيمة والقيمة الإنسانية يلي لازم يعيشها ويتربى عليها طفلنا بشكل عملي ومباشر.
0: شو قصدك نهى؟ يعني لحظة لصناعة الأمل أو تطبيق تكافل اجتماعي معين يكون بشكل فعلي وواقعي؟
1: خلينا نكون صريحين شجاعين قدام أنفسنا، كم عيلة بيناتنا بتفتح خزانة أطفالها بآخر الصيف وبتلاقي حقائب مدرسية وأدوات وملابس بحالة ممتازة ونظيفة، لكن كبرت على هالطفل أو هو ما عاد بكل بساطة حابب إنه يلبسها.
0: ايه، هيدي ارقام لا تحصى ولا تعد، كمية الالعاب والكتب والشناتي وادوات الاطفال اللي شبعوا منها وما عاد تهمهم، خلص تسلوا فيها وكبوها كأنها طالعة من المحل وجديدة، يعني ما انتكش فيها لكشة صغيرة. يعني نضل نحتار دايما انه شو بدنا نعمل بهي الغراض، شو نوزعها نتخلص منها، شو نعمل فيها اصلا؟
1: تماما، من هي الفكرة يا داريا اجت واحدة من برأيي من أهم المبادرات المجتمعية الواعية، وهي مبادرة أبجد بشعارها الملهم والمباشر كونتينر الأمل. هذا الكونتينر يلي الهدف منه أنه يعطي أمل للأطفال بالتعلم.
0: أكيد هاي المبادرة ما أجت لحتى تطلب تبرعات من أي حدا أو تجمع أموال، هاي المبادرة عم تتنظم وتتأسس لعمل مجتمعي إنساني راقي ومستدام بجمعنا نحن كلياتنا، لحتى يوصل أثرنا المباشر لأطفال عندهم حاجة ماسة لهذا الدعم.
1: خلينا نتعرف أكثر عن هي المبادرة وكيف تم التأسيس لها.
2: مرحبا، أنا دلال سمارة. أنا متطوعة بمبادرة أبجد وفاعلة بمشروع منحة الأمل، كونتينر الأمل. كونتينر الأمل تأسس ضمن المشروع والإيمان إنه المجتمع التضامن بين المجتمع الألماني والمجتمع السوري، تم بناؤه على أساس العلاقات ومحبة السوريين بمد جسور دعم عن طريق التعليم. الكونتينر الأول، كونتينر الأمل رقم 1، تم بشراكة مع منظمة زوخيان هيلف في برلين، والكونتينر الثاني هو انطلق من دورتموند، كان بتنظيم كامل من مبادرة أبجد. مميز بمشروع كونتينر الأمل إنه هو مو بس جمع تبرعات وبعت على سوريا، هو تأكيد الانتماء للشباب السوري، دعم المجتمع المدني اللي هو اجتمع لحتى يعمل شيء، بناء الجسور بين المجتمعين الألماني والسوري. بكونتينر الأمل الدعم والتبرعات اجتنا من المجتمع الألماني، هذا أكد إنه المجتمعات فيها تكون متضامنة، والمتطوعين هن أغلبهم متطوعين سوريين خصصوا من وقتهم رغم ضغوطات العمل والدراسة حتى يدعموا بلدهم سوريا. فبيميز مشروع كونتينر الأمل إنه بيحقق أهداف كبيرة من التضامن بين المجتمعات، تضامن بين المجتمع الألماني والسوري، المجتمع الألماني اللي محتضن أكثر من 1,000,000 سوري بألمانيا، وربط الجسور بين ألمانيا وسوريا.
3: هذا هو الجزء الأول من موضوعنا، تتابعون الجزء الثاني يوم الاثنين.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.